0: برين دقيقة.
1: كتة أق خرير أطراف ده كوك جلدار خاشية سبار رومال قلغاي

0: برين دقيقة.
1: كتة أق خرير أطراف ده كوك جلدار خاشية سبار رومال قلغاي
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Andijonda iqtisodiy o'sishni 10%ga yetkazish vazifasi qo'yildi. O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish bo'yicha Jahon banki hisobotida e'tirof etildi. O'zbekiston Vanuatu bilan diplomatik munosabatlar o'rnatdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka.